0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3 زد على موجات من 90.3 FM.
0: Is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبات عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

وخاطرة اليوم تقول: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال. هناك قلوب تتألم ولا تتكلم، فلا تحكم على شيء قبل أن تعلم.

ولا يتواضع إلا من كان واثقاً بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالماً بنقصه. وقمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.

ونشرة موجزة للأنباء يقدمها لكم جورج زعيط. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن إعطاء إقامة مجمل الإيراني محمد الشيباني بعد إعلانه من قبل الحكومة شخصية غير مرغوب بها والطلب إليه مغادرة الأراضي اللبنانية يشكل ضربا لهيبة الدولة، وإذ أشار في مقابلة عبر تلفزيون لبنان مع الإعلامية منى العالي إلى أنه بموجب القانون يحق لمدير عام الأمن العام أن يعطيه إقامة مجاملة، لكنه أردف صلاحيات موظف في الدولة لا تعطيه الحق بأن يطيح بقرار الحكومة. ليس لي علم بسابقة مشابهة في تاريخ لبنان. وميدانيا، وصلت إسرائيل عمليات التفجير والنسف، ونفذ الجيش الإسرائيلي قبل الظهر تفجيرا وضخما في بلدة كفر تبنيت، تردد صداه بشكل قوي جدا في مختلف المناطق الجنوبية، ونفذ تفجير كبير آخر في بلدة يحمر شقيف، تردد صدى أيضا بشكل قوي جدا في مختلف المناطق الجنوبية. واستهدفت غارة للطيران الحربي خراج مجد الزون، قضاء صور وأخرى في بلدة حولة. وأقدمت القوات الإسرائيلية أيضا على تفجير بنى تحتية وعدد من المنازل في بلدة مجد الزون، قضاء صور. وصباحا قامت القوات المتمركزة في بلدة الخيام بعملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي للبلدة قرب مدارس المبرات، وسط سماع انفجارات متتالية وتصاعد الدخان في محيط المنطقة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي أيضا المتمركز بين قلعة الشقيف وكفر تبنيت مرورا ببلدات أرنون وزوطر الشرقية عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة تزامنا مع سماع دوي عدد من الانفجارات. وأيضا في الجنوب، لا تكتفي الممنعة بالجلوس فوق ركام البلدات التي خلفتها حروبها، ولا بمحاولة إجهاض المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية، بل تفتح بين حين وآخر جبهة تخوين على القرى المسيحية الحدودية، ولسيما عين إبل ودبل ورميش الواقعة ضمن المنطقة الصفراء، وبحسب مزاج أبواقها واتساع مخيلتها تتبدل الاتهامات. مرة تزعم أن هذه القرى تريد الانضمام إلى إسرائيل، ومرة ثانية تتهم أبنائها بإيواء الإسرائيليين أيضا، وصولا إلى أحدث الروايات الصفراء عن تحضير عناصر مبعدين من جيش لبنان الجنوبي في إسرائيل لزيارات إلى قراهم. وهكذا بعدما ضاقت بهم الهزائم وخسرت كثيرا من أوراقها، لم يبقى للممنعة سوى الثرثرة وإطلاق حملات التشكيك على عبد والسراي والقرى المسيحية. والخبر الأخير، وصلت أول طائرة تابعة للشركة المشغلة لمطار القليعات في مطار بيروت إلى مطار بيروت ضمن الإجراءات الإدارية والتقنية تحضيرا لانطلاق العمل في مطار القليعات قبل نهاية السنة. والآن ننتقل معكم إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: تظاهرة لبنانية إماراتية اقتصادية استثمارية في لبنان مقبلون على مرحلة واعدة. الجنوب على حاله من التصعيد العدواني الإسرائيلي، ورئيس الجمهورية لا خيار إلا التفاوض. السفير الأمريكي من دار الفتوى ليكن واضحاً عدم التزام حزب الله بوقف النار هو سبب الاعتداءات الإسرائيلية. وزير خارجية النرويج لتلفزيون لبنان دعم تعزيز سلطة الدولة وتقليص نفوذ حزب الله العسكري. بعد إعلان حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، الرئيس الشرع يلتقي عبدي. الجنوب تحت القصف، تفجير كبير في يحمر شقيف واستهداف زوطر الشرقية والمنصورة. الرئيس عون أمام وفد المجلس العام الماروني يؤكد أن لا خيار إلا التفاوض. أشار السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيق سيادته، قائلا: مواقفنا مع المفتي متقاربة. ولفت إلى أن المفاوضات مستمرة وأن كلمة أيلول الأسود لا تعجبه، متسائلا: كل ما تطلبونه هو من إسرائيل أن تخرج، فلماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلم سلاحه؟
1: على جانب كل الشعب اللبناني، بهمنا أنه لبنان يرجع آمن، بهمنا أنه لبنان يرجع مستقل، بهمنا أنه لبنان عنده سيادته لحاله.
0: رسائل اقتصادية لبنانية إماراتية عنوانها الشراكة والاستثمار في مرحلة التعافي. استثمارات وفرص واعدة شكلت محور أعمال الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي الذي انعقد في بيروت بمشاركة وفد إماراتي ضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا في قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزويدي.
2: لبنان لم يشطب من الحسابات.
0: وبين حاجة لبنان إلى تثبيت الاستقرار والإصلاحات والاستعداد الإماراتي للبحث في فرص استثمارية جديدة، يحاول الملتقى نقل العلاقة بين البلدين من مرحلة الدعم إلى مرحلة الشراكة، وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات مختلفة. وزير خارجية النرويج وفي حديث خاص لتلفزيون لبنان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار ولتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ويتحدث عن مرحلة ما بعد اليونيفيل.
3: And I think what President Aoun and the government is trying to do is to strengthen the authority of the state throughout the country, particularly in south Lebanon.
0: الرئيس عون مهنئا الأمن العام: تضحياتكم لن تضيع سدى.
4: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لفت إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية والدقيقة، مؤكدا الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وصمودها وجاهزيتها. إنه رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون.
0: الرئيس بري تابع أوضاع إدارة التبغ والتنباك والأوضاع الصحية.
5: أرغب في الوقوف أمام صمود المزارعين البطولي وتمسكهم بأرضهم.
6: وفي عين التينة، الرئيس بري عرض للأوضاع العامة سيما الصحية والاستشفائية، منها وبرامج عمل وزارة الصحة والمستجدات السياسية والميدانية، خلال استقباله مع وزير الصحة دكتور ركان ناصر الدين.
0: أعلن وزير خارجية النرويج عن مساهمة إضافية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الجيش اللبناني، وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في زيارة إلى سكنة محمد زغيب مقر القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش اللبناني في مدينة صيدا، حيث اطلع على مهام الجيش اللبناني وأولوياته وجال في طبابة منطقة الجنوب، كما زار بيت الجندي. أوقفت وحدة من الجيش عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عي حراشية سوريا أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية وضبطتها. التقى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي سفير الكويت لدى لبنان محمد الشرجي، وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. عثر على جثة الشاب خالد ملص، وذلك هو من المني في الشمال، والذي كان قد فقد في مدينة ملبورن الأسترالية، في تطور مأساوي أنهى حالة الترقب والقلق الذي عاشتها عائلته وأصدقائه منذ اختفائه. وفي تطور لافت، أفادت المعلومات بأن المشتبه به كان موقوفا لدى الشرطة الأسترالية قبل العثور على جثته، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف الملابسات. ترامب يستبعد موت المرشد الإيراني ويلوح بمواجهة متفلتة من أي جدول زمني. قامة من بلادي مبادرة تكريمية لتلفزيون لبنان إلى جانب وجوه صنعت كل الفرق.
7: كرم نادي لاين هارت تلفزيون لبنان ممثلا بعضو مجلس إدارة تلفزيون لبنان الإعلامية ريما خداجة حميدي خلال حفل تكريمي أقيم تحت عنوان قامة من بلادي برعاية وحضور رئيس البلدية وجيه شيا، وذلك في باحة قصر سرسو أوتيل سوفر الكبير. وجاء التكريم ضمن أمسية جمعت بين الوفاء والتقدير والاعتزاز بأبناء الوطن، وشهد التكريم نخبة من الشخصيات التي تركت بصماتها المضيئة في مجالات العلم والإعلام والرياضة والثقافة والسلك العسكري. شكل الحفل مناسبة لتكريم نماذج مشرفة من أبناء المجتمع تقديرا لمسيرتهم وعطاءاتهم، وتخلل الحفل تكريم شخصيات محتفى بها وسط كلمات أشادت بمسيرتهم ودورهم وبالإنجازات التي حققوها، في تأكيد على أهمية دعم أصحاب المواهب والكفاءات والاحتفاء بهم، خصوصا في زمن يحتاج فيه المجتمع إلى نماذج مضيئة تعيد الاعتبار لقيم العمل والتميز والمسؤولية. وكانت الأمسية أكثر من مجرد حفل تكريمي، كانت تحية وفاء لقامات من لبنان.
0: رحيل الأيقونة دولي بارتن بعد صراع مع المرض.
7: توفيت دولي بارتن أيقونة موسيقى الريف الكونتري التي ميزت مسيرتها أصواتها ذات الاهتزاز الصوتي المميز وكتاباتها الغنائية المؤثرة وأزياؤها البراقة في ناشفيل عن عمر ناهز 80 عاما. وقال مسؤول العلاقات العامة الخاص بها في بيان: بعد أن واجهت بشجاعة معركة قصيرة مع السرطان، غادرت دولي حياتها على الأرض اليوم في مركز فاندربلت إنغرام للسرطان محاطة بأحبائها. وتوالت رسائل النعي من نجوم الفن والموسيقى حول العالم عقب وفاة بارتن، وحرص عدد كبير من الفنانين على استذكار مسيرتها الاستثنائية وتأثيرها الذي تجاوز حدود الموسيقى، مشيدين بموهبتها وشخصيتها الإنسانية وأعمالها الخيرية. وفي لفتة نادرة أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض العلم الأمريكي إلى نصف السارية في أنحاء الولايات المتحدة تكريما لدولي بارتن لمدة أسبوع.
0: نشرتنا انتهت، دمتم بخير.

ومن هشام الحاج سمعنا سفرت وكان عنا حرب. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريت روبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريترو الزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415192.

كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم التواصل معنا على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا ما يلي دعوة تتشرف القوات اللبنانية أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، وذلك نهار السبت الواقع في 19 أيلول 2026 في تمام الساعة 6 مساء، وذلك على العنوان التالي: سان شربل فيليج 45 بروفيدنس رود غرينفيل. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة التي تذاع على إذاعة ريترو بالزد، فذلك شكراً لك. أما إذا أنت تريد الاشتراك في برنامج صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونستيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريت روبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

نذكر مستمعينا الكرام عن البرامج الثلاثة التي تذاع من إذاعة تويتر بالزد، وهي برنامج صوت لبنان كل خميس من الساعة 7 إلى 8 مساء. يتضمن هذا البرنامج موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الأخبار، خواطر والأبراج، وأغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان من إذاعة ريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الأحد هو بالتوقيت من الساعة 3 إلى الساعة 4 بعد الظهر أيضا على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى، أخبار، شعر، أغاني من الزمن الجميل.

أما برنامج يوم الأربعاء من الساعة 2 لـ3 بعد الظهر يتضمن موسيقى والموقف اليوم خواطر وأخبار وأغاني طربية. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة تريترو بزد على موجة 92.3 FM، وهذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

أما لمتتبعي الحظ والأبراج، نقول لبرج الحمل تحمل وزنا ثقيلا ويمكنك إحداث القليل من التغيير ببعض المجهود. أما برج الثور، شخص التقيته للتو يود التعرف إليك بشكل أكبر. أما برج الجوزاء، قائمة أهدافك المتزايدة قد بدأت بالخروج عن السيطرة. أما برج السرطان، تقدم إلى الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في الوصول إلى خط النهاية.

أما برج الأسد، كلما التفت في منعطف تتوقع أن تجد خط النهاية بانتظارك ليعطيك التشجيع للاستمرار. أما برج العذراء، قد تضطر لإلغاء خطط الاستمتاع بوقتك مساء كي تقوم بمسائل العمل. أما برج الميزان، استمتع مع الأشخاص ذوي التأثير الأكبر على حياتك. برج العقرب، لا تقلق كثيرا بشأن ما ستؤول إليه الأمور، لأن هناك بعض الكرات المنحنية التي ستفاجئك.

برج القوس. حاول الذهاب في نزهة وتجربة أشياء جديدة. الجدي ستواجه توتراً أقل ومتعة أكبر إذا عرفت أين يجب أن تكون ومتى يجب أن يتم ذلك. برج الدلو تواصل مع الأشخاص المناسبين وسترى كم سيسارع الجميع لإحداث التغيير المطلوب. وأخيراً برج الحوت، إذا وجدت فرصة للابتعاد عن العالم سوف يكون ذلك في مصلحتك.

ودائما من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد دور الأحد القادم مع تحيات جورج عيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع كارول سماحة، وعندما ستنتهي الحرب.

0: مدينة أسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: ZZZ 92.3 FM
2: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، أهلا بيك في البرنامج المصري إذاعة 3 Z 92.3 على موجة FM. سعداء دائما باللقاء معكم أيام السبت والثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، أمسية الخميس في معاد الليلة من 9 لـ10، وأيام الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر أيضا. 9415192 رقم البرنامج، تستطيع الاتصال بنا على البرنامج أو على الإذاعة بعد نهاية البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

النهاردة الخميس الموافق 27 أغسطس عام 2026، باقي من الزمن 126 يوم على نهاية العام. وماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ في سنة 813 المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين. في 1883 وفي نفس اليوم فيضان في إندونيسيا يقتل 36,000 شخص. في 1896 وفي نفس اليوم اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت حوالي 40 دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة. في سنة 1939 أول طيران بطائرة نفاثة. وفي 1979 في 27 أغسطس الجيش الجمهوري الأيرلندي يغتال لورد لويس مونتباتن عم الملكة إليزابيث وآخر نائب للملك في الهند مع 18 عسكريا بريطانيا. في 1991 مولدافيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. وفي 1992 إعصار أندرو يجتاح ولاية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دولار. في 2017 وفي نفس اليوم إعصار هارفي يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويتسبب بفيضانات غزيرة وأضرار بالغة في الممتلكات ومقتل ما يزيد عن 3 أشخاص. في 2020 القضاء النيوزيلندي يصدر حكمه على برينتون تارنت منفذ مجزرتي كرايست تشيرش سنة 2019 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، لتكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها مثل هذه العقوبة بتاريخ نيوزيلندا.

في 27 أغسطس 1908 ليندن جونسون ولد وهو كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس اليوم من 1975 وفاة الإمبراطور هيلي سلاسي إمبراطور إثيوبيا. والنهاردة أيضا يناسب عيد الاستقلال في مولدوفا.

رحلت عنا في بداية الأسبوع أو في وسط الأسبوع دولي بارتن. دولي بارتن مغنية وكاتبة أغاني وممثلة ومؤلفة وسيدة أعمال ومحسنة أمريكية، وتعد واحدة من أكبر الشخصيات شهرة وتأثيرا في موسيقى الكانتري ميوزيك. اتولدت في 19 يناير 1946 في تينيسي. نشأت في عائلة كبيرة وفقيرة في منطقة جبال سموكي العظيمة، وبدأت في الغناء والأداء منذ طفولتها. انتقلت إلى ناشفيل في سن المراهقة. اشتهرت في البداية ككاتبة أغاني قبل أن تصبح نجمة عالمية كبيرة. لها أغاني متعددة ولها أفلام متعددة. من أكثر الجوانب إثارة للإعجاب في مسيرة دولي ما قامت به خارج مجال الترفيه. توفر كتب مجانية للأطفال الصغار، وبدأت في برنامج دولي بارتن إيماجينيشن لايبري. فمن خلال مقاطعاتها الأصلية بولاية تينيسي تم توسع دولياً، وأصبح يوزع مئات الملايين من الكتب. قدمت دعماً للتعليم والإغاثة بعد الكوارث والبحوث الطبية والعديد من المبادرات الخيرية. دولي أيضاً صاحبة الشركة والشريكة في ملكية دولي وود، وهي مدينة ملاهٍ كبيرة في جبال سموكي. تمزج بين الألعاب الترفيهية والموسيقى والحرف اليدوية والطعام والثقافة المحلية لمنطقة أبلاشيا. تتجاوز شعبية دولي مسيرتها الموسيقية الضخمة، فقد صنعت لنفسها شخصية عامة مميزة. اشتهرت بشعر أشقر ضخم وملابس لامعة وروح مرحة ودفء وقدرة على السخرية من نفسها. في الوقت نفسه تمتعت بذكاء كبير في مجال الأعمال. هناك مفارقة جميلة في صورتها العامة، فهي تتعمد إبراز صورة الفتاة الريفية الشقراء والمبهرة، بينما هي في الحقيقة كاتبة أغاني بارعة جدا وسيدة أعمال ذكية ومحسنة سخية. حصلت دولي على العديد من أهم التكريمات في الولايات المتحدة، ومنها عضوية قاعة مشاهير موسيقى الكونتري وقاعة مشاهير الروكندرول، بالإضافة إلى عدة جوائز غرامي. ربما أكثر ما يميز دولي هو أنه بعد أكثر من نصف قرن في دائرة الضوء، ما زالت محبوبة على نطاق واسع بين أجيال مختلفة ومن جمهور ينتمي إلى أنواع موسيقى متعددة. انتقلت إلى العالم الآخر عن عمر 80 عاماً من العطاء. Rest in peace, Dolly Parton.

ونقد على الأخبار العالمية والمصرية والمحلية. شهدت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين في جبال الهيمالايا أمس الأربعاء 26 أغسطس فيضانات عارمة وانهيارات طينية هائلة اجتاحت قرى وبلدات على جانبي الحدود بعد انهيار جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الهيمالايا. توفي 160 شخصاً على الأقل بينما لا يزال ما يقرب من 1500 شخص في عداد المفقودين في جميع أنحاء نيبال ومنطقة التبت الصينية، ويشارك أكثر من 5000 من عناصر الجيش والشرطة النيباليين في عمليات البحث والإنقاذ باستخدام المروحيات والطائرات المسيرة وكلاب البحث، في حين تعوق ارتفاعات منسوب الأنهار وتضرر الطرق وتراكم الطين الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.

ومن طهران تتصاعد التطورات المتسارعة في الملف الإيراني عبر مسارات سياسية ودبلوماسية وميدانية متداخلة، إذ دافع الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان عن مواصلة المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الحرب ليست طريقاً دائماً لتجاوز المشكلات، وأن نهج طهران يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات، على الرغم من موجة الانتقادات الداخلية التي واجهتها الحكومة عقب توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد. في السياق السياسي ذاته، شهدت الساحة الإيرانية رداً ساخراً من رئيس البرلمان محمد باقر قلياباف، الذي انتقد عبر منصة إكس تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والتي وصف فيها موجة العقوبات الجديدة بأنها يوم إنزال اقتصادي، مستشهداً بتراجع بيسنت لاحقاً وتساؤله عن أسباب رغبته في تدمير النظام المالي العالمي.

ومن طهران أيضا تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيجري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة رسمية، في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة تدوير محركات الوساطة بين واشنطن وطهران وبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار، إلى جانب حرية الملاحة بمضيق هرمز. تأتي هذه المحطة بعد سلسلة من المساعي والتحركات الدبلوماسية الإقليمية والتي بدأت عبر القنوات العمانية ثم المسار الباكستاني الذي حظى بدعم قطري وصولاً إلى الدور المباشر للدوحة في محاولة لنزع فتيل أزمة الممر المائي الاستراتيجي وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية المتبادلة.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.

وقبل ما نستكمل النشرة الإخبارية عزيزي المستمع، هذا الإعلان الهام. قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برونزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع. يعني آخر يوم كان 31 يوليو من هذا العام. سيتم مناقشة الجدول الأعمال، جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، نمرة 3 إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، نمرة 4 ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928، وكل عام وأنتم بخير.

ومن اليمن، ومع عودة التصعيد العسكري في اليمن واتساع دائرة الانتهاكات وانهيار النظام الصحي، يتفاقم الجوع وتتراجع قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى ملايين المحتاجين. هذه الصورة ترسمها Human Rights Watch في تقرير صدر أمس الأربعاء، حذرت فيه من أن التطورات الأخيرة تدفع الصراع إلى مرحلة جديدة ومتقلبة وسط تصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، تتداخل معه تداعيات المواجهات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

من أكثر ما تحمله مذكرات نائب الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام حساسية في باب المال والسلطة، روايته أن احتياطي الدولة السورية البالغ أنذاك 12 مليار دولار بحسب النص كان مسجلاً باسم الرئيس الراحل حافظ الأسد باسم مؤسسات الدولة. ويكتب خدام في المذكرات التي حررها وقدمها إبراهيم حميدي رئيس تحرير المجلة وتصدر في مطلع الشهر القادم في سبتمبر عن دار ريف التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: لم يخطر في بال أحد أن يوضع مبلغ بهذا الحجم بالاسم الشخصي لرئيس الدولة، وهو مبلغ للدولة السورية وليس له.

ومن واشنطن، تحقق السلطات الأمريكية في واقعة اختراق بيانات استهدفت شركة صغيرة متخصصة في تصنيع تقنيات لمرافق المياه، مما يسلط الضوء على مخاطر الأمن السبراني التي تهدد البنية التحتية. لكن الشركة الكائنة في كانزاس ليس فيما يبدو جزءا من حملة يشتبه ارتباطها بإيران، استهدفت محطات مياه في مينيسوتا وولايات أخرى بدأت في يوليو الماضي حسب وكالة رويترز. أكدت الشركة ومكتب التحقيقات الاتحادي وقوع الهجوم على شركة مايكروكوم في ولايتي بكنساس وهو ما لم يبلغ عنه من قبل. وأعلنت جماعة باراكودا للقرصنة الإلكترونية مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة حديثة العهد نسبيا، تستخدم أسلوب طلب الفدية وتقول أنها مدفوعة بالربح وليست مدعومة من أي حكومة.

تمثل في الاستعداد لافتتاح أول مدرسة تكنولوجيا التعدين التطبيقية على مستوى الجمهورية، والجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة فوسفات مصر في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية وربط خريج التعليم الفني وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وجرى توفير الدعم اللازم والاحتياجات اللوجستية لتوفير مقر للمدرسة وبدء إجراءات تجهيزها ودخولها الخدمة وفقاً لمعدلات الإنجاز والجاهزية من أجل إعداد وتخريج جيل مؤهل للعمل بكافة قطاعات التعدين على المستوى القومي كنقطة انطلاق لتجربة تعليمية جديدة تستهدف صناعة جيل من الفنيين المختصين في التعدين.

ومن القاهرة، تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 أغسطس بمتوسط 50 جنيه في مختلف الأعيرة، وسجل الجنيه الذهب 51,680 جنيها. أسعار الذهب في مصر حتى لحظة قراءة هذا التقرير هي: عيار 24 7,382 جنيه، عيار 21 6,440 جنيه، عيار 18 5,537 الأرقام اتلخبطت. وسعر الجنيه الذهب زي ما قلت قبل كده 51,680 جنيه. وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتبقى عند 3.5%.

الهارب محمد ناصر مشخصات يعمل لحساب أجندة جماعة الإخوان الإرهابية ويتقاضى الدولارات مقابل هجومه على الدولة المصرية والتحريض على العنف والتخريب والفوضى، يجلس في الخارج ويحرض البسطة ضد بلدهم. في كل يوم يثبت الهارب محمد ناصر أنه مجرد مشخصاتي وأرجوز في يد جماعة الإخوان الإرهابية، وينفذ الأوامر والتعليمات التي تخدم أجندة وأهداف تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، خاصة استهدافهم ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، والتحريض على الفوضى والإرهاب والتخريب وبث اليأس والإحباط وإشعال الاحتقان في نفوس البسطاء، مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل غير المشروعة ونشر الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وفبركة الصور والفيديوهات.

وسريعا الأخبار المحلية. أستراليون مفقودون في فيضانات نيبال، فما زالت السلطات الأسترالية تحاول معرفة مصير عشرات السياح الأستراليين بعد الفيضانات المفاجئة المدمرة قرب الحدود بين نيبال والتبت. وتشير التقارير إلى أن 15 أستراليا على الأقل من مجموعة رحلات قد يكونوا في عداد المفقودين. ارتفع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.5% في يوليو، وهو أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين، ونتيجة لذلك تتزايد المخاوف من أن يقوم البنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. على صعيد آخر، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والفائدة، استمر انفاق الأسر الأسترالية في الارتفاع، وهو عامل قد يزيد الضغط على البنك المركزي لمحاربة التضخم. أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتس عن انخفاض أرباحها السنوية إلى نحو 2.06% أو مليار دولار أسترالي، متأثرة خصوصاً بارتفاع تكاليف الوقود. لا تزال أزمة السكان أو الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة من أهم القضايا السياسية والاقتصادية في أستراليا، مع استمرار النقاش حول الهجرة والإسكان والبنية التحتية. وتسبب هجوم إلكتروني على إحدى شركات توزيع الكتب الكبرى في أستراليا في مشاكل للمكتبات المستقلة والمؤلفين، مع تأخر بعض الطلبات والشاحنات. ومن أهم أخبار ملبورن وفيكتوريا، إلغاء رسم إضافي قرروا بن كارول. أعلن رئيس حكومة فيكتوريا بنسبة 1% كان فيه يفرض على أجور المواصلات العامة منذ يناير 25. كان الهدف منه المساعدة، وأثار الكشف عن الرسم انتقادات بسبب عدم الإعلان عنه في تمويل بشفافية. وهناك اقتراح لتحويل الموقف المعروف تاريخيا بصناعة فورد، مصنع فورد، إلى مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي. المشروع يثير مخاوف لدى بعض السكان المحليين بشأن البيئة واستهلاك الطاقة. توجد انتقادات لطريقة تعامل حكومة فيكتوريا مع حالات إنفلونزا الطيور، خصوصا بالقرب من حدود فيكتوريا وجنوب أستراليا، وسط مخاوف مرتبطة بفيروس إنفلونزا الطيور. وافق مجلس مدينة ملبورن على المضي قدما في مشروع لتجديد منطقة المكاتب والمرافق التابعة للمجلس بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 185.7 مليون دولار. وبالنسبة لسكان ملبورن، هناك اهتمام كبير بالطقس هذا الأسبوع عزيزي المستمع، مع استمرار نمط الطقس الرطب في أجزاء من أستراليا، كما سيظهر البدر مع خسوف قمري يوم الجمعة غدا 28 أغسطس، ويمكن مشاهدة الظاهرة في ملبورن وفق ظروف الرؤية.

وبعد ساعة كاملة عزيزي المستمع من موسيقى وبعض الحكايات وكثير من الأخبار وقليل من السحر المصري وصلنا إلى نهاية رحلتنا للادي. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالبرنامج كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم. في مثل ظريف بيقول إذا زرت مصر مرة بتترك جزء صغير من قلبك فيها، وإذا زرتها مرتين يمكن تسيب قلبك كله. أشكركم لانضمامكم لينا ولمشاركتكم في الساعة الجميلة، على أمل أن نلتقي يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 في لقاء جديد. واستمروا في الابتسام، وتذكروا دائما أينما ذهبتم ستجدون شيئا دائما من مصر بانتظاركم. مع تحيات نادية غالي.